به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم

تعلمون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث الله في هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدث بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الجمعة رحمني ورحمكم الله الحمد لله وشكر سنسياسة كتاب جدك سبحانه وتعالى yang kita tak henti-hentinya bahkan mencurahkan pada kita sekali dan pada kesempatan Jumat hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah bertafakkur, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hari yang mulia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul jum'ani wa rahimakumullah. Sudah menjadi fitrah manusia. Bahkan ini merupakan tujuan hidup manusia adalah ketenangan jiwa. Tidak ada satu insan, tidak ada satu manusia pun dia tujuannya